لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي غنوا بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام تي دنلنا اندل وقتان وامسلو مودي القرآن الكريم أكلتي أجوتي أي نغنيل موكي جسجني القرآن مودي تيري بيغا خامتيني مودي دستور المسلمين دي كونستيتيسيون جوليت ني ليپ لو جوليت دي ووت موغي سي بير القران كون جوليت وورول جيغي القران دي جيغاني فنن موتاخ ني واخني فان القران العظيم في غايه طبقات الفصاحه والبلاغه وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جسنيني القرآن موفيت لب كو جسنيني فصاقي القرآن أم بن وخ أمو جسنيني تم بلاغ بينك في القرآن وخ بجب وخ بجك وخ بيو وخ بمتل لب جسنيني في القرآن رجلني جسنيني تم درجة جيمو أم ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeu fa motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonenti bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di wone xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yak punkali shaytané yak fouré yak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won don dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائف وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يني القرآن ممنجي أي مرتبة يريه نونو إتام لا لامبو أي نجرينيو باري
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mu di wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ca ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonti ni geej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yeb nekk ay plim nekk khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja saar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

مرتبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني سن خديس سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أندك سن بوك عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دولي بوكي دبلو كالي سن خريس سن صبي شا أحمد تجانين دو دلو سينا جي كاتو ميالا أكبا خم جي سن إميسيو كلمة الحق

وتغيرنا وحمني إنا جعلنا الشياطين أولياء إلا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباؤنا يالنا ينتجوا غاية شيطاني لنا نيو أندك غاية خمينتيني قمونيو يال يسنبو أمون الإيمان شيطاني أندك يو شيطاني أندك يو سوكنا فينك برينا لاي داف نيني دينا جاج جيت سيون دوشنك do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy nan sangara waye amul conscience bu ko won né ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jox na guddi soldalam fasiyene addu kalpé té xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wone shaytané mo and ak mom.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنمي تيار دوغن جنمي دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جي سيتش احمد تيجان سي مكتوم غير يكلي خيو خيو بو مك بوي ام لا 27 ان شاء الله تعالى تي فوا. بسم الله سيرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبي شي احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawizatul hasana. Al mawizatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دني نيت فو امي خال جيل لنا سخغا وار كو سي لامي وانتي سو جيفانديكو ك موم تي يارك يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو تي يار بامو جيخ بيرينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawizatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fayarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كدي سين خريط تا احمد التجاني نداو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين سوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف لاخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانك képp ku nga xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cankute amul kenn ku ko mën a gindi. Maa ngi seeti di dëkkal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn kuñ koy bokkaaleel. Te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Jotal na li yàlla tegoon ci loxoom, matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi, wuññi na njaqare li, jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wu am solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def, ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru lhuda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yëpp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi. Li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yëpp bi ci gën moo di njubu sayyiduna Muhammad. Nee na mbir yëpp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca. Dana lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salaata wassalaam ala sayyidi al anaam afdalu al ibadaat wa ahsanu al xaalaat wa acdamu al qurubaat وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man na ko def alquran wala ma def ko lenen waaw yenentep bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonenti bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرون لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' والأرضين السبع والبحار السبع والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال neena yalla dana julli ci mom mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

قانعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معناه نمر ديلو صور ديلو يأيبين من السنتي اللي نجم سنبال خريب.

عليه الصلاة والسلام من الله. لما قرب رحيله ودنت منه الوفاء نزل عليه ملك الموت فقرع بابه وناداه فقال: من بالباب يا فاطمة؟ فقالت: زائر يا أبتاه. فقال: هل تعرفينه؟ فقالت: يا أبتي لا والله. فقال: يا فاطمة، هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مودي جنج منيف دي سيدنا محمد أبيران تلو مبوجوكي تي يالا يالا يونيكو مودي يرمني بخير مومدي لمو دون باخ دي نيكي يرمني تي جامي أقلي كو جوليك يدون بك بك يب بانا خمين تيني ديغو فاتوام جيسينا لينا ملاك موني وخ ملك الموت واجسينا بودير محمد dimu yexé fëgëna buntam ba wo ni ko ya muhammad yéneenti bi wax né man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mu né ko ak gan la dé bu ñu pour sétti la yow sama bay yéneenti bi ko hal ta'rifina na xam nga ko mu né ko dédé xawmako mu né ko yow fatima ma nga yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

أن يولدتان لنجد سربين فإن شئت يؤخرك كما أخر نوح النبي الله مريكو سبور مينا سنانيخي مقدل سفن نمقدل ونفن يونتي على نوح يونتي بنيكو وما بعد هذا يا جبريل باو بسما فن قدي بطلني أبي يونتي على نوح يا نسي طب مونيكو خنادي مونيكو كل منتين يككي نابا نفتينك مني لولو دلون سيدنا موسى عليه السلام نختي رواية وخلني بملاك بني ويدي الروح رجل دي دفلت خون من بك ملاك مي بدد بفوق تي وخل ودلو شي يالا نكو من كد سواجي رجل دي تخنا بتد ما تحس بسن بدد بخونا يعق yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaawul nak loxo bi ëmb yépp ci kawar mu dundat ko ci at bi mu ñëwé wax ko yoon ci yalla Moussa def ne ko suñu ko dundé ba nopp lu ci tag lu ci jàng mu ne ko dé mu ne ko kon naa ko fa jété melni kon ñoom nitu yalla yooyu noonu la yalla di jëflanteek ñoom ndax yalla soo ko yëgé rek mu yëg la waaw soko baye xel mu baye la xel melni kon yantu bi sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci boromam motax yantu bi ne ko ya akhi ya adrail uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al-umru muntaha muniko yow sama mbokk yow adrail dug na ci yalla ni tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dundu bi sasna yem na ci yem.

نري وأن مردنا إلى الله نيا شنو دل وايدال دفن فضل شيء الله تنرى دخل دك يلا ولكن مدل مدل خطي روح جيبا معك جدنم هنا تبي واحد وخبري نإنا لله نون كتي الله نموم تكي موم لن يدل نمخطي روح جيبا معك بوليك فوفو نك ينن تبي نوكي نفا نوكي بفور وخني واكربا وانا سما يقري نحبوب السكرات وقتنا السكرات ليب تيدتنا فاتي منيكو وانا سما يقري من تم تيسكو يقري نحبا يفوت تيريك من تيت لأن ينن تبي لا دي أقول سيدتنا فاتي من كي وسط وولي kalam gadal di jeng nak wad neena fofu nak

am falam toroxlu ndax ci gën ci nit ñi ruham taxle ko nak aduna kon nak nañu ragal yalla gën ji ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sega malaka mi mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen mu melni ikna ci hadith sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به

من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسما داتا ميسما الشتو بلا خمني كتبكو.

mu burush shi ne kake asaman Allah ne wasu samaki zakil burush wal yawm al mawrud wa shahidin wa mashhud qutil ashabul ukhdud kun burush shi ne kake go asaman kullu abnya mutahmini wa bi barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة نين دروسي نكتكو أسمان لأي باب يجيمي فكل أكيار وأي نيني ينغتو جبارك لا إله إلا الله نين فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ngi yengatu ci barke la ilaha illallah motax ñune bepp ligay buddi bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gawa nangu ñune itam gis nañ ni

صلى الله عليه وسلم نينا كيف كوا لا إله إلا الله محمد رسول الله دكو جي سخول يالله جيغال سي بكار وتا نيت كي ساسو ديمي بو ييت ني خولم توي نا سي يالله ناي باري لوموي واخ لا إله إلا الله.

جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي من يب ديني ونبكة كفين بات لا إله إلا الله لقد ذلك مام آدم دبك بجي يننتي هذا الشيء يوم بجي نوح عليه السلام جوغفة درس جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة

ليس القرآن أقصرني. قال الله قال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا نينا يرنت بنينا لولو مودي باتو توحيد تك كي سوني يلا نينا دقمك سوني يرنت بنينا دقمك لحكا لولو نينا تباي كن باتو توحيد بوضو

وحني مولم دفي مولم دفي باخي ملاكي ني نييو جيل كو بو جولي ملاكي مي نييو جيل كو سو ووري ملاكي مي كوي جيل في دوسي يو باخ يوي ييب ملاكي نيوكوي جيل في ييغال كو نمو ديس باتو لا اله الا الله موي ييغال بوبام موي ييغال بوبام موتاخ دولي جي موم بنين دي فامو موتاخ لين كي مفسروني واخنين كي معنى اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت موني بلك يوم الخيام سنو لمي جنت بي اكبتو بي موكا المونتاني يوم الخيام بيالا دجالي جام يب نينن باتو لا اله الا الله نينا دافاي نيك لير كو فيس غو خامتيني كو ني مون كاي تك سبت وايي باتو لا اله الا الله بو غودي لير كان لي ووت ييغي ووت نيغا خامتيني دان نين كو واخ في تي ادنا فور جيم لينا سبي دوغال لين اجنا موتاخ يورنتي بي دي تابي اجنا مودي باتو لا اله الا الله كون سو بيغي تابي بو اوبي اجنا الك دوغ فا نينن ناغي باري لو دي واخ لا اله الا الله نينا نغا خامني وعلم ان جميع الاعمال والطاعات تتلاشى الا التسبيح والشهاده نينا خامل خامكو ويرني مبولم خيتو جامو يالاي مبولم خيتو توب يالاي الك يوم الخيام

جاخلی دی کو ذکر نخ یونس علیه السلام یونس بمونی کی چی بیرو جنو نیک فان جاخلی کی کیسی کی لندم یوتار لا اله الا الله لدون ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كون مودي باتو توحيد بيغا خامني يونتي في جيتو وون ييب سي دونو ليغي تي نيو دان فاجي سيني هاجو مو ني امي نقام ولا ني ام تي سيتم تي لين دان سوكاندي كو بو سيني تيس وونيكو موتاخ ني ليكيب كو خامني امنا هاجو فا يالا موتوك سي ابا بويت neena mu jang batu la ilaha illallah

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة، وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك برم خمخمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بنيون سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي وسعاد سيني مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخا نونو لا وانتي Serigne Mansour Khalif General yalna yalla deugural taxawayam fay faral di wax ni ñaara am ndigal ak ndugal ndigal so mene defal so munul itam na nga jëm ndax yiw rek mo la cey fekk ndugal nak so mene bul def so munul bul jëm ndax musiba rek mo la cey fekk melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawi liggey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena ci felam ci yonnati bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la ci fel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppem yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى ويكد بنين جسناني بيبو تاغ بونو تاغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غات نلو لا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي mune donte sax ki tag gor gor luna ba def lamu man mune ndax yalla mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug
dara jam deug deug manam mune na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken wuro ko wonna tudde burda neena bur'a len ko woron tudde mune ci qasida biñu woron tudde burda moy bana sa'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير موما ستاق يننتبي با يننتبي سمي مانتوم جوخ مانتو بوبو لنوتو دي بوردو بي نيناك جيكو تي بوردو بي تي بوردو بلي لا جيكي نيني بوردو بي لي نكو ورونو تودي مودي بورأ بورأ موي اك وير نيني لوتخ ناك ني وار كو تودي بورأ معنا اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam be yep dal di de manam dafa praliré won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jele sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla meuna teggi febar bi mu ma tek waxna nu ne bi mu commencé qasida bi di taggu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënd dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy mu nenen ba mu yewo rek la febar ba denc mom mu ngir ci sasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu ni nak siw na lol ki qasida bi ni koy ubbe alhamdulillah munshil khalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fil qidami maana dañu wax ne way kat yu ñëk ya baxuñu won di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko ci dolli pour barké lo ci sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمكم سي قصيده بكم سي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم ما نمكم سي وكو سنت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال منكو كومونسي تي امين تذكري جيران بذي سلام ماذا اشتد مع جرى من مقلة بدمي مملي نك تي بيت بي مكومونسي قصيدة بي امنو لنكي تدي براعة استهلال براعة استهلال مودي مغي نجم ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wane ni jaksaw gogu mu tuddu day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci Sidi Haji Malick si mo ngi tam Imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam nañu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax
mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow ni tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom ngay muju jaxaso ak dret muné ko am message da ndax da nga jaxase dama'an rongoñ bidamin ak dret jara bob xamné dawna min muqlatin jogé ci nagu bëj lutax min tadhakkuri jiranim ngir fateliko ay soppé wala ngir fateliko ay dekkendo bi fi salam yo xamné ñu nga ci barap bu ñi wax fi salam muné ko ndax joy yi ngay joy basarong dañ muju jaxasok dret fateliku ay soppe yu nek ci fi salam motax wala det ñune fi salam nak barap la bu nek digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci nakaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala ملح جخوي في الظلماء تلندن من إضامي بوك والو إضام مولا تخدي جوي واجي نوبرك وخطك مو موني كود الخمداني نيتي نولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نيتي دال أمن بوتح نجي جوي وأقرب العرف نخ li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima motax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi jogi ci walu itam motax ngay joy nax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu muniko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax fama li aynayka in qultak fufahamata wama li qalbika in qult astafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ni len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek muy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis li nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مني كي صوب دال دافاي فوكني تشوفال دال دا نكوي نوب توب دي جوي رك ديكو نخر لي تي خول نيكو دال ماغ لي ييغال ني لولا الهوى بودول وناك بانيخ لولا الهوى بودول وناك تشوفال lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala arit do tour rong do ve do fok
li zikril ban ngir fatali ko garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ka soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak tiofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak tiofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw jeber rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop ni tahul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko duma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا ساتي على حاجه ودي اك تفيل كو خامني سوتيكو كورونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarong yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak nak nga mëna wété ni soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka hudul ad-dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa danan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو مني ودي نيو سوبلو تسك نياخ ريك سي تيس تي والو تيفل ديمنا با سخال تي ياو نياري ردي رونغون ديمنا با سخال تي ياو فيبر سونغون نياري ردي رونغون يا نيغا ملني غانتاخو anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xom narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ye muniko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari redu ronkoy ci sa ñaari lax muniko itam bu du won ak ciofé do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganche xu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirale ñaari reddu rongañ gi ci ganca xwaanam ci xonk bi mu xonk ñirale febaru songom bi ci ganca xu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal cofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما بيلو لولو تخ منوتو ما نلو لولو تخ ما يفق منيكو والحب تفعل مك يعطيد اللذات بالألم دفعي قار بان نيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لا أمي يتم أي نخر كي متي منيكو دال كيم بك لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak yalla imi yow mi may yedd
في الهوى العذري كي بنيخ كي بنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا مانام يوم من يد كي بنيخ غير عذر اك نغانت لغني مني بجوغي كي من إليك جمتي يو نحكت ولو أنصفت سونا مونا سلال دال لم تلومي دوما يت سونا مونا بني يقصي وقت دال دوما يت نحلم بك بمبنا كي تخنا كي لونا كي منيكو لتخنك متدفيد العذري مني دفا ام جيل بنيو تودي عذرة بن فاميلا بنيك تي يمن نيون سنو بجيل دنيو دقو تي سن بجيل بمنين تا دي لتخ نخ سن خول مو ويوف سنو بجيل ريك سن بجيل دي اب نيني يتم سن بجيل يتم دان جيكي دايو مني إتم غير عذرة غير لغو خمني سيني غور دانيو فيدل سيني غور مين لبغي بغنن مين لبغ موك بغ كنه نيوم دال سين بغيل دافاي نيك بغيل بو دغو سي سن خول سيني جيجين يتم دانيو ماندو واو سيني جيجين دانيو ماندو سنيو بغي رك نيوم يتم جيخم منيكو كون من سما تيوفل اك سما بغ بغ تي كيما بغ مي ملني مبغيلو غير عذر ناخ نيوم بو ني بغي رك ديج منيكو كون نك سما مبغيل داما تا فاسيني دي كون سو فكي نام nga selal baña yak say wax buma yett منيكو ناخ عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي نخلا سري بمستتر عن الوشاة سما سكري كفل دال نبو مكورم باتي sama jangoro ci feen itam donte jakarlo nak ki mu beug du tax mu dox ndax bari na lu nit nam wu ca jotté rek melni namatu ko waaw leleg sa ki sa soppé nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mune ko man nak meluma non man dal sama soppé bima nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beug kon wala da'i bi mun hasan muniko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu innal muhibba 'anil 'uzzal fi samam muniko yangi may yedd di rafetal yeddi muniko wante nak li ngay wax yeb munuma ko deg ci duma ko deg muniko ndax nit su xasse beug te mbeugel ga deug ci mom neena da fay tax ci taxna muniko te mang lay yegal ni inni tahamtu nasiha ash-shaybi fi 'adalin wa ash-shaybu ab'adu fi nus'in 'an at-tuhami muniko man ke tumal na ñep tumal na ñep ne dañu ma añane ki ma bëgg بسخ طول مالنا نصيح الشيب في عذلي بجاو بنيو واج سام بوب دي ما يد سخ طول مالنا نينا سما بجاو داف ما ايناني كي ما بك والشيب تكت بجاو ابعد في نصح عن التهم مو غن سوري طول مسخ تي تي تي تي يدل واو لوني مننا ام طول ما تي يدل غموي يد بامو ديس بجاو munete bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tumal na ko ci yedd yi may yedd xam nga mak mu nekk ak ciay ciay su deme ba bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينة كاتوني يالا أكمباخم سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خريط سن صوبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتون يالا أكبر خم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ki juliji mo ki deglu kat yi gennaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu sinen ci katunu yalla ak ñu la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal andak seen xarit Valérie. Mbokk julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaane ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلوكادي سين خريج احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oké julli di waki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen xarit ahmad sam tabarakallah mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane tembe nak modi warugalu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci place